0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو هابي في.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио هابي في. Информация из региону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 8 Uhr.
4: Das Harz-Börde-Wetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 21 Grad, Kochstedt 21 Grad, Bernburg 21 Grad, Quedlinburg 22 Grad, Harzgerode 19 Grad, Stiege 19 Grad, Wernigerode 23 Grad, Schirke 17 Grad und auf dem Brocken 17 Grad.
6: Radio HBW. Die Radioboutique.
4: Gut unterhalten und bestens informiert durch den Vormittag.

0: مزيكتنا جروفي. السلام عليكم.
1: كان يوم طبيعي راندم، كان يوم طبيعي راندم، كان يوم طبيعي راندم.

0: Das Harz-Bördewetter.
1: Die aktuellen Temperaturen. Mehringen 26 Grad, Kochstedt 24 Grad, Bernburg 25 Grad, Quedlinburg 27 Grad, Harzgerode 24 Grad, Stege 23 Grad, Wernigerode 27 Grad, Schierke 23 Grad und auf dem Brocken 17 Grad.
2: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
3: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
4: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
2: Heute mit
3: Сьогодні з вами
5: اليوم مع
2: Ute Christina Scholz
6: محمد الجاموس
3: Christina Jones
7: غنامي عبد السمير